هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم القدمة العالمية رقم 1 على ذبذبة قدرها 15,030 كيلو هرتز وتطبيق نيوز أون AIR وقناة دي دي المجانية.

0: أيها السادة، نرحب بكم في القسم العربي لإذاعة أمم الهند الخارجية، ونستهل هذه الإذاعة بتلاوة أثرة يتلوها علينا الشيخ إبراهيم محمد فراز ما تيسر له من سورة الفتح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا أيها السادة قراءة القرآن الكريم، والآن نقدم لكم التعليق اليومي.
2: التعليق وموضوعه: البيان المشترك بين الهند وبلجيكا بشأن زيارة رئيس وزراء بلجيكا إلى الهند. بدعوة من رئيس وزراء الهند السيد ناريندرا مودي، قام رئيس وزراء مملكة بلجيكا السيد بار دي فيفير بزيارة رسمية إلى الهند في الفترة من 2 إلى 4 سبتمبر عام 2026، وتعد هذه الزيارة الأولى لرئيس وزراء دي فيفير إلى الهند منذ توليه منصبه في فبراير عام 2025. وأقبل ذلك أجرى رئيس الوزراء دي فيفير محادثات ثنائية مع رئيس وزراء الهند السيد ناريندرا مودي، حيث شملت المناقشات كافة جوانب العلاقات بين البلدين. واستذكر الزعيمان التضحيات الجليلة التي قدمها أكثر 9000 جندي هندي في حقول فلاندر خلال الحرب العالمية الأولى، كما أشار الزعيمان إلى أن بلجيكا كانت من بين أوائل الدول الأوروبية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الهند في عام 1947، وأشار إلى أن الشراكة ازدهرت منذ ذلك الحين على أسس القيم الديمقراطية المشتركة والثقة المتبادلة والتكامل الاقتصادي والروابط القوية بين الشعبين. وأعرب الزعيمان عن رغبتهما في توسيع وتعميق هذه العلاقة متعددة الأوجه، إذ ستشكل الذكرى 80 للعلاقات الدبلوماسية بين بلجيكا والهند في عام 2027. مناسبة تاريخية أخرى للبلدين للاحتفاء بتعزيز وتوسيع نطاق العلاقات الثنائية. جدد الزعيمان دعوتهما إلى تعددية أطراف فعالية وقائمة على الإصلاح تكون فيها ميثاق الأمم المتحدة محورا أساسيا، وشدد الزعيمان على وجه الخصوص على الحاجة الملحة لإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لجعله أكثر تمثيلا لعالم اليوم. كما أكد بلجيكا مجددا دعمها لترشح الهند للحصول على مقعد دائم في مجلس أمن مصلح وموسع، واتفق البلدان على دعم ترشح كل منهما لعضوية غير دائمة في مجلس الأمن، حيث تسعى الهند لنيل العضوية للفترة عام 2028، وتسعى بلجيكا لنيلها للفترة عام 2037. وأكد رئيس الوزراء مجددا على محورية الشراكة الاستراتيجية بين الهند والاتحاد الأوروبي في العلاقات التي تجمع بين الهند وبلجيكا، كما رحب باتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي، واصفين إياها بأنها محطة تاريخية بارزة في مسار هذه الشراكة الاستراتيجية. وجدد رئيس الوزراء التأكيد على التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون بين الهند وبلجيكا والاتحاد الأوروبي في مجالات التجارة والتكنولوجيا والأمن والاقتصادي وسلاسل التوريد المرنة. كما أيد الجانبان الأجندة الاستراتيجية الشاملة المشتركة بين الهند والاتحاد الأوروبي لعام 2030، التي تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية من خلال توسيع وتعميق التعاون بين الهند والاتحاد الأوروبي، وذلك لتحقيق نتائج ملموسة وتحويلية ومفيدة للطرفين وللعالم بأسره. وأشار أيضا إلى أن توقيع شراكة الأمن

0: والدفاع بين الهند والاتحاد الأوروبي سيعمق التعاون الاستراتيجي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأمن البحري والصناعات والتكنولوجيا الدفاعية والتهديدات السيبرانية والهجينة وقطاع الفضاء ومكافحة الإرهاب. وفي ظل كون بلجيكا صاحبة رابع أكبر اقتصاد في العالم من حيث الحجم وطموح الهند للوصول إلى اقتصاد يبلغ حجمه 10 تريليونيات دولار أمريكي في السنوات المقبلة، أقر الزعيمان بوجود فرص وافرة لإقامة شراكات تعود بالنفع المتبادل. كما أعرب الزعيمان عن ارتياحهما لنمو العلاقات الاقتصادية الثنائية وتنوعها، ورحب بتوسيع نطاق التعاون في مجالات تشمل أشباه الموصلات والمبادئ الكيميائية والمستحضرات الصيدلانية والتعاون في الصناعات الدفاعية وتكرير إعادة تدوير المعادن الحيوية والصناعات المستدامة والطاقة النووية، بما في ذلك استكشاف الفرص الناشئة للتعاون التي تشمل أطرافا فاعلة من القطاع الخاص. أكد الجانبان على الأهمية الاستراتيجية للتعاون البحري والمينائي بين البلدين، ورحب بالمشاركة المزمعة لوزيرة التنقل والمنائي في إقليم فلاندير أنيك دي ريدر في مؤتمر ساغرمنتن حوار المحيطات الكبير المقرر عقده في نيودلهي في أكتوبر عام 2026. كما رحب رئيس الوزراء بتعزيز التعاون بين الهند وبلجيكا في مجال البحث والتعليم العالي، بما في ذلك علم الفلك والفيزياء الفلكية والتقنيات الفضاء، وذلك من خلال الشبكة البلجيكية الهندية لعلم الفلك والفيزياء الفلكية. وأعاد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الهند والاتحاد الاقتصادي البلجيكي اللوكسمبورغي باعتبارها آلية رئيسية لدفع التعاون الاقتصادي الثنائي، وأعرب عن تطلعهما لأخذ دورتها 19 في وقت لاحق من هذا العام. ونقل رئيس الوزراء باردي فيفر تضامن بلجيكا مع الهند في مكافحة الإرهاب بما في ذلك الإرهاب العابر للحدود، واتفق الجانبان على ضرورة العمل الجماعي للمجتمع الدولي ضد الإرهابيين والكيانات الإرهابية، بما في ذلك تلك المدرجة ضمن نظام العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي بموجب القرار 1267، وكذلك ضد الشبكات الإرهابية وملاذاتها الآمنة ومصادر تمويلها، وذلك من خلال آليات الأمم المتحدة ومجموعة الأمل المالي. رحب رئيس الوزراء بتوقيع مذكرة تفاهم بين المكتب المركزي للتحقيقات في الهند والشرطة الفيدرالية البلجيكية بشأن التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والجرائم السيبرانية والمسائل ذات الصلة. كما رحب رئيس الوزراء بتوقيع مذكرة تفاهم مجددا بشأن التعاون في مجال الطاقة المتجددة بين الهند وبلجيكا، ورحب البلدان أيضا بالتعاون المتنامي بينهما في مجال الهيدروجين الأخضر بما يشمل الشراكات الصناعية وتبادل المعرفة. كما رحب الجانبان بالتعاون في مجالات احتضان الشركات الناشئة، وأقر الزعيمان بأهمية دعم الروابط بين الشعوب وتعزيز التواصل من خلال خدمات فعالة لمنح التأشيرات. وتبادل رئيس الوزراء بجهات النظر حول التطورات الدولية الرئيسية بما في ذلك التطورات الأخيرة في أوكرانيا وغرب آسيا. أعاد رئيس الوزراء التأكيد على التزامهما المشترك بمواصلة التعميق وتنويع الشراكة بين الهند وبلجيكا استنادا إلى الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة للسلام والازدهار والتنمية. هذا، والسلام عليكم.
1: استمعنا أيها السادة حتى الآن بعد قراءة من القرآن الكريم، ثم قدمنا لكم التعليق اليومي، والآن نقدم لكم تفاصيل برامجنا الصباحية. فبعد قليل من الآن سنقدم لكم نشرة الأخبار من القسم العربي، ثم نقدم لكم سبوتلايت، وقبل انتهاء هذا البرنامج سنقدم لكم مرة أخرى موجز الأخبار. أيها السادة، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا، والآن نقدم لكم نشرة الأخبار.
2: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم القدمة الإعلامية رقم 1 على ذبذبة قدرها 15030 كيلو هرتز، وتطبيق نيوز اون اي اي ار، وقناة دي دي المجانية.

رئيس الأدباء السيد ناريندرا مودي يلقي كلمة في احتفالات المئوية لكلية SRCC في نيودلهي. والوزير كيرتي فردوان سينغ يصل إلى الرياض بالمملكة العربية السعودية في زيارة ثنائية تستغرق 4 أيام. والرئيس دروبدي مورمو تمنحه الجوائز الوطنية للمعلمين. والوزير الاتحادي بيوش غويل يفتتح ثاني مركز لتنمية المهارات في كانديفال بشمال مومباي. ورئيس الأدباء السيد ناريندرا مودي يشارك مقال وزير التعليم حول الدور الحيوي للمعلمين في توجيه المتعلمين. ورئيس الأدباء السيد ناريندرا مودي يشارك مقالا للرئيس يبرز دور المعلمين في تأسيس الندرة العلمية. ورئيس الأدباء السيد ناريندرا مودي يحث المعلمين على تجاوز حدود الكتب المدرسية أثناء تشكيل حياة الطلاب. والحرس الثوري الإيراني يعلن مسؤوليته عن هجمات استهدفت ناقلات نفط وسفنا مرتبطا بالولايات المتحدة في مضيق هرمز. والولايات المتحدة تضرب 3 ناقلات نفط إيرانية إهداها قرب جزيرة خورج. أيها السادة، والآن نقدم لكم الأخبار بقدر من التفاصيل. صرح رئيس الأدباء السيد ناريندرا مودي اليوم بأن معدل النمو الفصلي للهند البالغ 7.8% وسط حالة من اليقين العالمي يعكس قوتها الاقتصادية. وأشار إلى أن الهند قطعت شوطا طويلا من مرحلة شلل السياسات إلى مرحلة ديناميكية السياسات. وفي كلمته خلال احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس كلية شريرام للتجارة SRCC في نيودلهي، قال مودي إن العالم يراقب تحول الهند إلى أسرع الاقتصاد الكبرى نموا. كما ذكر رئيس الأدباء أن الكلية أتاحت لأجيال من الطلاب فرصا للتعلم والنمو وإحداث تأثير ملموس على مر السنين، مشيدا بتميز الكلية وبسمتها الواضحة في مجال التميز الأكاديمي. ووصف خريج الكلية بأنهم متميزون للغاية ويعدون من الرواد الأوائل أو الأصليين. ونوه رئيس الأدباء بأن وزير المالية الراحل أرون جيتلي كان من خريج هذه الكلية، مشيرا إلى أن خريجها تركوا بسماتهم في شتى المجالات بدءا من الفنون ووصولا إلى السياسات. وأضاف أن 1.4 مليار هندي سيعملون معا لجعل الهند دولة متطورة إبيكسيت بهاوت ومكتفية ذاتيا أي أتم نيربهر. كما أشاد مودي بطلاب الكلية لدورهم في تأسيس مكانته المرموقة على الساحة العالمية. ومن جانبه أشاد وزير التعليم برهلاد جوشي في كلمته بحفاظ الكلية على مستوياتها العالية عبر السنين، مشيرا إلى أن الهند تمتلك اليوم 3rd منظومة بيئية للشركات الناشئة في العالم تحت قيادة رئيس الأدباء السيد ناريندرا مودي. وأكد الوزير وجود حاجة ماسة إلى كوادر بشرية مؤهلة في السوق العالمية، واصفا هذا الأمر بأنه يمثل فرصة كبيرة للشباب. وصل وزير الدولة للشؤون الخارجية كيرتي فردوان سينغ إلى الرياض بالمملكة العربية السعودية أمس في زيارة ثنائية تستغرق 4 أيام. وفي منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي أفاد السيد سينغ بأنه كان في استقباله السفير الهندي فيبول ونائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للشؤون الدولية في المملكة العربية السعودية الدكتور طارق الحمد، وأعرب عن تتلعه لجواء مباحثات مثمرة مع ندرائه السعوديين وأقضي لقاءات

حادفة مع الجالية الهندية وقادة الأعمال في المملكة خلال زيارته. وذكرت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها أن هذه الزيارة تعد الأولى للسيد سينغ بصفة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، حيث سيلتقي خلالها بوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث شؤون المناخ ونائب وزير البيئة والمياه والزراعة إلى جانب عدد من كبار المسؤولين. وصرحت الرئيسة دروبدي مورمو اليوم بأن تحقيق فيكسيت بهاوت أي الهند المتقدمة لن يكون ممكنا إلا من خلال تعليم عالي الجودة. وخلال كلمتها في حفل توزيع الجوائز الوطنية للمعلمين لعام 2026 في نيودلهي بمناسبة يوم المعلم، أكدت الرئيسة أن المجتمع الذي يحترم معلميه هو مجتمع متقدم بالمعنى الحقيقي للكلمة. كما شددت على أن التعليم هو الوسيلة الأكثر فعالية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في الدستور، مشيرة إلى أن خفض معدلات التسرب من المدارس الابتدائية إلى مستويات ذائلة للغاية قد تحقق بفضل جهود المعلمين. وأضافت الرئيسة مورمو أن التميز الأكاديمي وتنمية المحاورات وريادة الأعمال تؤدي دورا محوريا في نهضة الأمة، منوحة بأن جعل الهند عاصمة عالمية للبحوث إلى جانب كونها قوة معرفية يمثل أولوية قصوى للبلاد. وفي معرض تأكيدها لأهمية المعرفة باعتبارها أعظم مصادر القوة، أوضحت الرئيسة أن التعليم يمكن الأفراد من التفكير باستقلالية واتخاذ قرارات مدروسة والمساهمة بفعالية في تقدم الوطن، مؤكدة أن المعلمين المتفانين هم بناة الوطن في الخطوط الأمامية. وافتتح وزير التجارة والصناعة الاتحاد بيوش غويل اليوم مركزا ثانيا لتنمية المحاورات في منطقة كانديفالي بشمال مومباي، وأعلن الوزير عن خطط لإنشاء المزيد من هذه المراكز في أنحاء شمال مومباي وتنظيم معارض للتوظيف بالتعاون مع الشركات والاتحادات الصناعية. كما صرح غويل بأنه سيتم تنفيذ مشروع شامل لتجميل حديقة شانغاي غاندي الوطنية، معربا عن ثقته في التقدم السريع للمشروع الطريق الساحلي، ومؤكدا أنه سيحدث تغييرا جسريا في ملامح شمال مومباي. شارك رئيس الوزراء السيد نريندر مودي اليوم مقالا كتبه وزير التعليم الاتحادي برهلاد جوشي بمناسبة يوم المعلم. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أشار مودي إلى أن المقال يسلط الضوء على الدور الحيوي للمعلم في توجيه المتعلم للانتقال من مرحلة تلقي المعلومات إلى الفهم ومن الفهم إلى الحكمة. كما ذكر رئيس الوزراء أن جوشي أوضح في مقالة أن السياسة الوطنية للتعليم لعام 2020 تمثل خطوة هامة في هذا المسار، إذ تضع المتعلم في صميم العملية التعليمية. وأكد مودي أن المقال يشدد على أن تقليد الهند المستمر في الاحتفاء بالمعلمين يعكس التقدير العميق الذي يحظى به ناقل المعرفة. شارك رئيس الوزراء السيد نريندر مودي اليوم مقالا كتبته الرئيسة دروبدي مورمو بمناسبة يوم المعلم. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أشار مودي إلى أن المقال يبرز مهنة التدريس باعتبارها مهمة مقدسة تهدف إلى صياغة الإنسانية وتشجيع التفكير المستقل وحب الاستطلاع. وأوضح أن الرئيس دعت المعلمين إلى توجيه الطلاب ليصبحوا أفرادا صالحة يتمسكون بالتراث الثقافي والنظرة العلمية ومبدأ أنتيدوية الارتقاء بآخر فرد في المجتمع وحماية البيئة ومبدأ الوطن أولا. كما أكد رئيس الوزراء أن المقال يشدد على دور المعلمين في تشكيل المصائر من خلال غرس المعرفة والمحاورات والقيم وبواعث التحفيز. أيها السادة، وبهذا وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الأخبارية، والآن نقدم لكم الأغاني العربية.

وطول عاختك بالك شوي وشوي وبهيك نغمي لا تحاكيها إن رحت بدنا ندوب حنيه وقلوبنا تفقد أمانيها وإمك بزت الدمع مسمجي بالحزن.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

0: من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيودلهي، نقدم إلى خدماتكم سيداتي وسادتي أينما كنتم تحية إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساء الخير. ونقدم لكم هذه البرامج المسائية موجها ذبذبات قدرها 9620 كيلو هاتز. سيداتي وسادتي، حسب مألوف العادة هنا في دلهي، سوف نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، يتلو علينا الشيخ عبد العزيز أظاهر ما تيسر له من سورة الشعراء، فاستمعوا إليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا أيها السادة إلى بعض الآيات من القرآن الكريم، ولا نقدم إلى خدماتكم تفاصيل هذه البرامج المسائية، فبعد قليل سنقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، ثم نقدم لكم نشرة الأخبار المسائية في تمام الساعة 11:20 مساء بتوقيت الهند، ثم نقدم لكم اليوم القوالي والتعليق اليومي وقطعة من المديح النبوي صلى الله عليه وسلم، كما نقدم لحضراتكم الركن الخاص لهذه البرامج وهو سبوت لايت باللغة الإنجليزية والحديث اليومي وحلقة غنائية مختلفة فضلا عن الأغاني من الأفلام الهندية القديمة والموسيقى والأغاني العربية. وقبل أن نختتم هذه البرامج في توام الساعة 1 صباحا سنقدم لكم موجزا لأهم الأنباء، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. ولنا أيها السادة إلى خدماتكم هذه القطع من الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لنقدم لكم نشرة الأخبار المسائية.

نشرة الأخبار المسائية من إذاعة عموم الهند. أبرئ إليكم الأخبار الرئيسية لهذه النشرة. الهند تؤيد قرارا للأمم المتحدة بشأن خريطة عالمية تعتمد مبدأ المساواة في المساحات، وتشدد مجددا على ضرورة تصفير منطقة جامو وكشمير ولداخ وفقا للخريطة الرسمية الهندية. وزير الداخلية الاتحادي أمت شاي يستعرض خريطة طريق مدتها 3 سنوات لجعل الهند خالية من المخدرات بحلول عام 2029، ويحدد هدفا بتفكيك 100 شبكة دولية ومحلية عابرة للولايات للتهريب المخدرات خلال السنوات 3 المقبلة. في دلهي انهيار مبنى في منطقة ساتيا نيكيتن يسفر عن مقتل 3 أشخاص، وعمليات الإنقاذ لا تزال جارية. تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة مع تبادل الجانبين شن ضربات. وفي منافسات كرة الريشة البدمنتون، أحرز الثنائي الهندي ساتويك ساراج رانكي ريدي وشراغ شيتي لقب زوجي للرجال في بطولة شاينا ماسترز بمدينة شينزين. والآن إليكم الأخبار بقدم السهاب والتفصيل. علقت وزارة الشؤون الخارجية على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن خريطة العالم التي تحافظ على المساحات النسبية خرائط المساحات المتساوية. وصرح المتحدث باسم الوزارة راندير جايسوال بأن الهند صوتت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بالتمثيل الخرائطي المتساوي المساحة. وأضاف جايسوال أن أراضي الهند السيادية بما في ذلك أقاليم الاتحاد جامو وكشمير ولداخ يجب أن ترسم وتعرض بما يتوافق مع الخريطة الرسمية للهند، موضحا أن أي تصوير غير دقيق أو مضلل يعد أمرا مرفوضا. وأكد أن موقف الهند بشأن سيادة الهند وسلامة أراضيها وموقف واضح وثابت وغير قابل للتفاوض. وأشار جايسوال إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في 4 شهر قرارا بعنوان تصحيح الخريطة إعادة التوازن للتمثيل الخرائطي العالمي والتعزيز التمثيل العادل لمناطق العالم ولا سيما أفريقيا. وأوضح أن الهدف من هذا القرار هو تشجيع استخدام إسقاطات الخرائط التي تحافظ على المساحات النسبية للكتل القارية. كما ذكر المتحدث أن الهند صوتت لصالح القرار وقدمت بيانا توضيحيا لصوتها مؤكدة على المبدأ الجوهري المتمثل في تعزيز التمثيل الخرائطي المتساوي المساحة، وشدد على أن القرار لا يمثل تأييدا لأي خريطة محددة أو إسقاط معين أو تصوير محدد للحدود الوطنية. استعرض وزير

داخل الهندي أمتشاء اليوم خريطة طريق تمتد لثلاث سنوات لجعل الهند خالية من المخدرات بحلول عام 2029، داعيا إلى إطلاق حملة وطنية منسقة لمكافحة المخدرات. وجاءت تصريحات شاه خلال مؤتمر صحفي عقده في ولاية غوبا أثناء زيارته لها التي تستغرق ثلاثة أيام، حيث أشار إلى أن الحكومة عززت منذ عام 2019 إجراءات إنفاذ القانون تبادل المعلومات الاستخبارية استخباراتية والتحقيقات المالية وبرامج إعادة التأهيل. وقد تم الضبط أكثر من 11.9 مليون كيلوغرام من المخدرات بقيمة تقدر بنحو 1.89 تريليون روبية في الفترة ما بين عام 2014 و 2024، بينما أتلفت كميات تجاوزت 4.86 مليون كيلوغرام. وأوضح شاه أن خارطة الطريق ترتكز على 4 ركائز أساسية: إنفاذ القانون القائم على المعلومات الاستخباراتية والعمليات الميدانية، والرقابة على المواد الأولية والمخدرات التخليقية، وخفض الطلب والحد من الأضرار، وبناء القدرات وتعزيز التنسيق. وقد حددت الحكومة أهدافا تشمل تفكيك 100 شبكة دولية ومحلية عابرة للولايات لتهريب المخدرات، وجلب 100 إرهاب متورط في قضايا مخدرات إلى الهند، وتدمير 100 مختبر سري لتصنيع المخدرات على مدار السنوات الثلاث المقبلة. ومن المقرر أن تصل الحملة إلى 500 مليون مواطنين، وأن تعمل على إعادة وتدريب 100,000 متطوع تحت مسمى ناشاموكت مترائي أصدقاء خالون من المخدرات. كما يتم زيادة عدد مراكز لعلاج الإدمان ليصل إلى 1751 مركزا. وأشار شاه إلى وجود قوة مهام من خاصة لمكافحة المخدرات في ولاية غوبا، داعيا الجمهور ووسائل الإعلام إلى دعم هذه الحملة. تتواصل حدة التوتر في التصاعد بين إيران والولايات المتحدة، حيث يتبادل الطرفان الضربات في ظل تصاعد المواجهة العسكرية في المنطقة. فقد أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أن قواته الجو الفضائية استهدفت حاملة طائرات ومدمرات أمريكيتين بعدد من الصواريخ البالستية. وزعم الحرس الثوري أن هاتين السفينتين كانتا تضايقان سفنا إيرانية وتشاركان في حصار بحري مفروض على إيران، كما حذر من أنه في حال استمرار هذه الأعمال العدائية يتعين على الحكومة الأمريكية توقع رد قوي وحازم من القوات المسلحة الإيرانية. ويأتي هذا التصعيد عقب ضربات شنتها القوات البحرية التابعة للحرس الثوري خلال الليل، حيث أعلنت استهداف 3 ناقلات نفط في مضيق هرمز وثلاث سفن أخرى مرتبطة بالولايات المتحدة في مواقع أخرى. وصفت إيران هذه الهجمات بأنها رد على ضربات أمريكية استهدفت ناقلات نفط إيرانية في وقت سابق من اليوم نفسه. وفي غضون ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أمس أن القوات الأمريكية استهدفت 3 ناقلات للنفط الخام الإيراني، مشيرة إلى أن هذه الضربات جاءت ردا على إطلاق الحرس الثوري صواريخ بالستية باتجاه سفينتين حربية أمريكيتين كانت تقومان بدوريات في مياه المنطقة. انهار مبنى متعدد الطوابق في منطقة ساتيا نيكيتن بنيودلهي بعد ظهر اليوم. وقد زارت كبيرة وزراء دلهي ريخا غوبتا موقع الحادث واطلعت على الوضع، وصرحت لوسائل الإعلام بأنه تم إنقاذ 11 شخصا حتى الآن، وأشارت إلى أن المبنى كان قديما وكانت تجري فيه أعمال ترميم وبناء. كما أكدت السيدة غوبتا أنه لن يتم التهاون مع المسؤولين عن الحادث سواء كان مالك المبنى أو أي مسؤول آخر. وفي وقت لاحق زارت السيدة غوبتا مركز الإصابات والطوارئ التابع لمعهد عموم الهند للعلوم الطبية أمس للقاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم من موقع انهيار المبنى ونقلوا لتلقي العلاج. وذكرت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن جميع الطلاب يتلقون العلاج، ووجهت الفريق الطبي بضمان تقديم كافة المساعدات الطبية اللازمة. كما أفادت السيدة غوبتا بأن حكومة دلهي تتواصل
مع عائلات الضحايا وفقا لمعهد عموم الهند.

للعلوم الطبية في نيودلهي. فقد نقل 4 أشخاص إلى مركز الإصابات والطوارئ للتلقي العلاج، حيث وصل أحدهم متوفيا، بينما يعاني 2 من حالة حرجة، وغادر شخص واحد المستشفى بعد تلقي العلاج. وفي الرياضة، في منافسات كرة الريشة، أحرز الثنائي الهندي ساتويك ساراج رانكي ريدي وشيراغ شيتي لقب زوج الرجال في بطولة شاينا ماسترز بمدينة شينزين اليوم، وتغلب الثنائي الهندي على الصينيين هي جي تينغ ورين شانغ يو بنتيجة 11-21 و21-13 و21-17 في المباراة النهائية، ليحقق بذلك أول لقب للهند على الإطلاق في هذه البطولة. ويعد هذا الانتصار اللقب الثاني للثنائي هذا الموسم، إذ سبق لهما الفوز ببطولة سنغافورة المفتوحة، وحصل على المركز الثاني في بطولة تايلاند المفتوحة. وكان ساتويك وشيراغ تأهلا للنهائي بعد فوزهما على الماليزيين نور محمد آزريين أيوب وتان في كيانغ بنتيجة 21-15 و18-21 في نصف النهائي. يذكر أن الثنائي الهندي كان قد حل وصيفا في بطولة شاينا ماسترز عام 2023 و25، ووصل إلى نصف النهائي في عام 2024. وبهذا انتهت نشرة الأخبار المسائية من إذاعة أم الهند، والآن أيها السادة سنقدم إلى خدماتكم هذا القوالي الشهير.

التعليق وموضوعه البيان المشترك بين الهند وبلجيكا بشأن زيارة رئيس وزراء بلجيكا إلى الهند. بدعوة من رئيس وزراء الهند السيد ناريندرا مودي، قام رئيس وزراء مملكة بلجيكا السيد بارد دي فيفر بزيارة رسمية إلى الهند في الفترة من 2 إلى 4 سبتمبر عام 2026، وتعد هذه الزيارة الأولى لرئيس وزراء دي فيفر إلى الهند منذ توليه منصبه في فبراير عام 2025. وأقبل ذلك أجرى رئيس الوزراء دي فيفر محادثات ثنائية مع رئيس وزراء الهند السيد ناريندرا مودي، حيث شملت المناقشات كافة جوانب العلاقات بين البلدين. واستذكر الزعيمان التضحيات الجليلة التي قدمها أكثر 9000 جندي هندي في حقول فلاندر خلال الحرب العالمية الأولى، كما أشار الزعيمان إلى أن بلجيكا كانت من بين أوائل الدول الأوروبية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الهند في عام 1947، وأشار إلى أن الشراكة ازدهرت منذ ذلك الحين على أسس القيم الديمقراطية المشتركة والثقة المتبادلة والتكامل الاقتصادي والروابط القوية بين الشعبين. وأعرب الزعيمان عن رغبتهما في توسيع وتعميق هذه العلاقة متعددة الأوجه، إذ ستشكل الذكرى 80 للعلاقات الدبلوماسية بين بلجيكا والهند في عام 2027، مناسبة تاريخية أخرى للبلدين

احتفى بتعزيز وتوسيع نطاق العلاقات الثنائية. جدد الزعيمان دعوتهما إلى تعددية أطراف فعالية وقائمة على الإصلاح تكون فيها ميثاق الأمم المتحدة محورا أساسيا، وشدد الزعيمان على وجه الخصوص على الحاجة الملحة لإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لجعله أكثر تمثيلا لعالم اليوم. كما أكد بلجيكا مجددا دعمها لترشح الهند للحصول على مقعد دائم في مجلس أمن مصلح وموسع، واتفق البلدان على دعم ترشح كل منهما لعضوية غير دائمة في مجلس الأمن، حيث تسعى الهند لنيل العضوية للفترة عام 2028 عام 2029، وتسعى بلجيكا لنيلها للفترة عام 2037 و38. وأكد رئيس الوزراء مجددا على محورية الشراكة الاستراتيجية بين الهند والاتحاد الأوروبي في العلاقات التي تجمع بين الهند وبلجيكا، كما رحب باتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي، واصفين إياها بأنها محطة تاريخية بارزة في مسار هذه الشراكة الاستراتيجية. وجدد رئيس الوزراء التأكيد على التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون بين الهند وبلجيكا والاتحاد الأوروبي في مجالات التجارة والتكنولوجيا والأمن والاقتصادي وسلاسل التوريد المرنة. كما أيد الجانبان الأجندة الاستراتيجية الشاملة المشتركة بين الهند والاتحاد الأوروبي لعام 2030 التي تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية من خلال توسيع وتعميق التعاون بين الهند والاتحاد الأوروبي، وذلك لتحقيق نتائج ملموسة وتحويلية ومفيدة للطرفين وللعالم بأسره. وأشار أيضا إلى أن توقيع شراكة الأمن والدفاع بين الهند والاتحاد الأوروبي سيعمق التعاون الاستراتيجي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأمن البحري والصناعات والتكنولوجيا الدفاعية والتهديدات السيبرانية والهجينة وقطاع الفضاء ومكافحة الإرهاب. وفي ظل كون بلجيكا صاحبة رابع أكبر اقتصاد في العالم من حيث الحجم، وطموح الهند للوصول إلى اقتصاد يبلغ حجمه 10 تريليونيات دولار أمريكي في السنوات المقبلة، أقر الزعيمان بوجود فرص وافرة لإقامة شراكات تعود بالنفع المتبادل. كما عرب الزعيمان عن ارتياحهما لنمو العلاقات الاقتصادية الثنائية وتنوعها، ورحب بتوسيع نطاق التعاون في مجالات تشمل أشباه الموصلات والمبادئ الكيميائية والمستحضرات الصيدلانية والتعاون في الصناعات الدفاعية وتكرير وإعادة تدوير المعادن الحيوية والصناعات المستدامة والطاقة النووية، بما في ذلك استكشاف الفرص الناشئة للتعاون التي تشمل أطرافا فاعلة من القطاع الخاص. أكد الجانبان على الأهمية الاستراتيجية للتعاون البحري والمينائي بين البلدين، ورحب بالمشاركة المزمعة لوزيرة التنقل والمنائي في إقليم فلاندير أنيك دي ريدر في مؤتمر ساغرمنتن حوار المحيطات الكبير المقرر عقده في نيودلهي في أكتوبر عام 2026. كما رحب رئيس الوزراء بتعزيز التعاون بين الهند وبلجيكا في مجال البحث والتعليم العالي، بما في ذلك علم الفلك والفيزياء الفلكية والتقنيات الفضاء، وذلك من خلال الشبكة البلجيكية الهندية لعلم الفلك والفيزياء الفلكية. وأعاد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الهند والاتحاد الاقتصادي البلجيكي اللوكسمبورغي باعتبارها آلية رئيسية لدفع التعاون الاقتصادي الثنائي، وأعرب عن تطلعهما لأقض دورتها 19 في وقت لاحق من هذا العام. ونقل رئيس الوزراء باردي فيفر تضامن بلجيكا مع الهند في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك الإرهاب العابر للحدود، واتفق الجانبان على ضرورة العمل الجماعي للمجتمع الدولي ضد الإرهابيين والكيانات الإرهابية، بما في ذلك تلك المدرجة ضمن نظام العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي بموجب القرار 1267، وكذلك ضد الشبكات الإرهابية وملاذاتها الآمنة ومصادر تمويلها، وذلك من خلال آليات الأمم المتحدة ومجموعة الأمل المالي. رحب رئيس الوزراء بتوقيع مذكرة تفاهم بين المكتب المركزي للتحقيقات في الهند والشرطة الفيدرالية البلجيكية بشأن التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والجرائم السيبرانية والمسائل ذات الصلة. كما رحب رئيس الوزراء بتوقيع مذكرة تفاهم مجددا بشأن التعاون في مجال الطاقة المتجددة بين الهند وبلجيكا، ورحب البلدان أيضا بالتعاون
بالتعاون المتنامي بينهما.

في مجال الهيدروجين الأخضر بما يشمل الشراكات الصناعية وتبادل المعرفة. كما رحب الجانبان بالتعاون في مجالات احتضان الشركات الناشئة، وأقر الزعيمان بأهمية دعم الروابط بين الشعوب وتعزيز التواصل من خلال خدمات فعالة لمنح التأشيرات. وتبادل رئيس الوزراء بجهات النظر حول التطورات الدولية الرئيسية بما في ذلك التطورات الأخيرة في أوكرانيا.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

0: groundwork, water bodies, recent water bodies, census, and these all things in public domain. So now it has become very easy for the block level, panchayat level, or district level officers or leaders to plan for their district, block, or panchayat. So data is of immense help, there is no doubt about it.
1: Can you share with us some success stories where local communities have taken ownership of water conservation and the Jal Sanchay Jan Bhagidari program has produced measurable improvement?
0: Like other programs, Swachh Bharat Mission, Jal Jeevan Mission and others, Jal Sanchay Jan Bhagidari program has also driven massive nationwide community-led water conservation, resulting in creation of more than 1.5 crore artificial groundwater recharge and storage structures. But a couple of success stories come to my mind quickly.
1: Yes.
0: One is Chhattisgarh's Awa Pani Jokhi, that a model where farmers voluntarily set aside 5% of their agriculture land to construct small recharge ponds and terrace pits to capture monsoon runoff. That's a rainwater harvesting model. And you will be very happy to know that over 1,200 farmers have adopted this model and they created more than 2,000 soak pits for that. So this is one of the very, very big success stories. Second story which I now remember is Andhra Pradesh Ridge to Valley approach. That's in Prakasam district where villages, many of the villages has utilized participatory water budgeting, which I was talking about, and engineered a ridge to valley flow management system to trap rainwater. Basically, this is also a rainwater harvesting campaign, but it has been successful in a way they constructed interlocking structures of storing more than 24 lakh cubic meters of water. That's huge. Similarly, roof.
2: حدوث الالتهاب في مجرى البول. إن حدوث الالتهاب في مجرى البول مشكلة عامة يتعرض لها الرجال والنساء والأطفال من جميع الأعمار، إلا أن الإناث يتعرضن لها أكثر مما يتعرض لها الذكور، ولا يوجد التهاب مؤقت في مجرى البول لدى الرجال إلا نادرا. فلا بد من النظر إلى عوامل تسبب حدوث هذا المرض مثل جرثومة السيلان أو حساد أو إعاقة مثل تزييق الإحليل. في الذكور المسنين إن إعاقة ناتجة عن غدة بروستيت المطولة حالة عادية لحدوث الالتهاب في مجرى البول، فهناك يلتزم بأن يتم التوكيد عليهم مع إجراء دراسة طبية صحيحة. ولا تنسى أن كون ذبيطريس عاملا لهذه المشكلة فهذا سهل وعادي إلى حد لا يمكن أن يقصر عن الإدراك بها. يجب أن لا يغفل عن الالتهاب في مجرى البول. إن التهابا يبدو خفيفا يمكن أن يؤدي إلى وجود سد، إلى تعفن الدم المهلك. على أساس هذه المبادئ الأساسية يمكن التفكير في هذه المشكلة من خلال ثلاث وحدات: أطفال، إناث، وذكور. التهاب المجرى البول في الأطفال. إن هذا المرض عام في الأطفال والبنات من الولادة إلى ذهاب المدارس، إلا أن المشكلة تشيع في البنات. وفي الأطفال المتقدمي السن، إن العلامة العامة من التهاب مجرى البول مثل الألم أثناء البول توجد بصورة عامة، وهذا يلفت انتباهك إلى مصدر الالتهاب. ولكن حدوث هذا الالتهاب في الأطفال الصغار تبدو المشكلة أن المريض لا يستطيع أن يفسر عن حالته، وتتعقد المشكلة حين لا توجد علامة في مجرى البول. وأحيانا مثل هؤلاء الأطفال يبدون علامات عامة مثل فشلهم في النمو والحمى وغير ذلك. ونتيجة لهذا إن التشخيص في الأطفال الصغار يتأخر، وأثناء ذلك إن التهاب مجرى البول يسبب دمارا لكلية الأطفال أو لحياتهم. لذلك يجب أن لا يغفل أحد عن إمكانية الالتهاب في مجرى البول في الأطفال المرضى حين لا تبدو أي علامة أخرى للمرض، وهذا سيثبت لإنقاذ حياة الطفل. وكذا

0: ذلك يمكن أن يؤدي التهاب مجرى البول في الأطفال إلى فشل الكلوي الغير القابل للعلاج، ونهائيا يثبت كفشل مزمن للكلوي. وبعض الأطفال الذين ولدوا مع مشكلة خلقية معينة يتراجع البول الملوث إلى الحالب، ومنه قد يتراجع إلى الكلية فيترك تأثيرات سلبية والتهابية في الكلية ويسبب للتدمير الكل. وبما أن تشخيص الالتهاب مجرى البول في الأطفال يتأخر أحيانا، فلا يزال هناك خطر دائم للفشل الكلوي. إن الشيء الوحيد الذي يمكن به إنقاذ الأطفال هو الشبه في أن الطفل قد يتعرض لالتهاب مجرى البول، ثم الخطوات للتأكد عليه وبدء العلاج بعد الفحص. أما البنات فيتعرضن لهذه المشكلة كثيرا في صغرهن، وكذلك حين يبلغن وتبدأ فترة الحيض فيهن. إن تركيبة مجرى البول الصغيرة وجوار الإحليل والفرج والجرحة الجنسية كلها تجعل البنات عرضة لهجوم التهاب مجرى البول بصورة متكررة. وبحسن الحظ مختلفا عن الطفلة الصغيرة، إن الالتهاب في البنات الكبريات لا تزال منحصرا إلى المثانة ولا يتسرب إلى الكلية. تتوافر في الأسواق أدوية مضادة للجراثيم، ومن المرغوب أن لا يؤثر دواء مضاد للجراثيم بنية القناة الهضمية. في 20% من المرضى قد يتكرر هذا المرض بعد أسابيع أو شهور في نهاية العلاج، فلا بد من أخذ نفس الأدوية. إذا يتكرر المرض مرة أخرى يجب الاستشارة مع الأطباء الأخصائيين في مبحث البول. التهاب مجرى البول في حالة الحمل بسبب تغير الهرمونات الناتجة عن الحمل، يتعرض بعض النسبة لحدوث الالتهاب في مجرى البول أثناء حالة الحمل. مختلفا عن النساء الغير الحوامل اللواتي، لا يزال التهاب مجرى البول منحصرا إلى المثانة. إن النساء الحوامل يتعرضن لخطر.
1: This is Arabic unit of All India Radio and you are tuned to AIR World Service 1, available on 9620 kHz. News on AIR app and DD free dish.

استمعنا أيها السادة إلى بعض الأغاني العربية، والآن قد حان الوقت نودعكم، ولكن قبل ذلك نحب أن نقدم إلى خدماتكم أهم الأخبار مرة أخرى. علقت وزارة الشؤون الخارجية على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن خرائط العالم التي تحافظ على المساحات النسبية. وصرح المتحدث باسم الوزارة راندير جايسوال بأن الهند صوتت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بالتمثيل الخرائطي المتساوي المساحة. وأضاف جايسوال أن أراضي الهند السيادية بما في ذلك أقاليم الاتحادية جموا كشمير ولداخ يجب أن ترسم وتعرض بما يتوافق مع الخريطة الرسمية للهند. استعرض وزير الداخلية الهندي أميت شاه اليوم خريطة طريق تمتد لثلاث سنوات لجعل الهند خالية من المخدرات بحلول عام 2029، داعيا إلى إطلاق حملة وطنية منسقة لمكافحة المخدرات. تتواصل حدة التوتر في تصاعد بين إيران والولايات المتحدة، حيث يتبادل الطرفان الضربات في ظل تصاعد المواجهة العسكرية في المنطقة. انهار مبنى متعدد الطوابق في منطقة ساتيانيكيتن بنيودلهي بعد الظهر اليوم، وقد زارت رئيسة الوزراء دلهي ريخا غوبتا موقع الحادث واطلعت على الوضع، وصرحت لوسائل الإعلام بأنه تم إنقاذ 11 شخصا حتى الآن. وفي الرياضة، في منافسات كرة الريشة أحدث الثنائي الهندي ساتوك ساراك راج راكندري وشيراغ شيتي لقب زوج الرجال في بطولة شاينا ماسترز بمدينة شينزين اليوم. وبهذا أيها السادة قدمنا لكم هذا الموجز من الأنباء المختلفة، وبهذا نختتم هذه البرامج المسائية مع أمل لقائكم في برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11 صباحا حسب توقيت الهند. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها هنا دلهي. إلى اللقاء.